مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا

عرفت كيفاش ندير راني في حالة نصر جافت سيسير يكمل أمالي ونشوف غزالي ينشرح خطري ونتهنى.

نعم يوسف عمر بكاري أدوكاري عمر بكاري أما ديرا أماني عمر بكاري تر عمر بكاري يا مدوكاري عمر بكاري يرا أما ديرا